0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويؤكد على بذل الحكومة كل جهد في سبيل حفظ أمن العراق وسيادته وقراره الحر. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤدي صلاة العيد بالصحن الكاظمي الشريف ويزور مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعلن انفكاك سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقهم بالدولة. رئيس الوزراء يثمن موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتحاق تشكيلات سرايا السلام بالدولة. النائب أحمد شهيد يكشف عن وجود دعم برلماني لإقرار سلم رواتب الموظفين وتعيين الخريجين القدامى، ويشدد بأن هذه القرارات أصبحت مطلبا شعبيا لا يمكن تأخيره. النائب كريم المحمداوي يؤكد أن التوترات الإقليمية والحصار البحري يهددان استقرار أسواق النفط العالمية. رئيس كتلة حقوق النيابية حسين مؤنس يعلن عن توجه برلماني لتعديل قانون المرور وإيقاف الغرامات التعسفية. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يؤكد أن العراق يبذل جهدا لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. المتحدث باسم وزارة النفط صاحب بزون ينفي وجود أزمة في مادة البنزين ويكشف عن وجود خزين استراتيجي مهم يصل إلى 100 مليون لتر. وزير الكهرباء علي سعد وهيب يوجه ملاكات الوزارة في جميع تشكيلاتها برفع حالة الجهوزية الفنية والخدمية مع بدء عطلة عيد الأضحى المبارك. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تنفيذ حملة تفتيش واسعة في 9 محافظات. وكالة الاستخبارات العسكرية تعلن عن إحباط عملية تهريب مواد غذائية إلى ديالى. مديرية الأحوال المدنية والجوازات في البصرة تعلن ضبط 32 مخالفا لقانون الإقامة في مناطق متفرقة من المحافظة. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى مع اقتراب ختام مناسك الحج. وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 71 شهيدا وجريحا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد خلال الساعات 24 الماضية. منظمة الطيران الإيرانية تعيد فتح مطار تبريز الدولي الذي تضرر خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يعلنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة في قطاع غزة استهدفت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس. مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يعلن عن استعداد روسيا لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران. مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم الذي استهدف محطة براك النووي في الإمارات العربية المتحدة. مقتل شخص بهجوم للجيش الأمريكي على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات في المحيط الهادئ. سقوط قتلى إثر انفجار خزان مواد كيميائية بولاية واشنطن الأمريكية. تحطم طائرة تدريب عسكرية أمريكية شرق ولاية ميسيسيبي ونجاة طيارها. مصرع 3 أشخاص في انهيار جزئي لجسر قيد الإزالة بكوريا الجنوبية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: يا حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تجمل فم الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تجمل فم الفضائية من كركوك.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

نحن نعيش لكي نرسم ابتسامة ونمسح دمعة ونخفف ألم، ولأن الغد ينتظر والماضي قد رحل، ابتسموا وتفاءلوا في الحياة وانظروا إلى الإيجابيات لكي تصل. راديو ترشمان FM.

نحن نعيش لكي نرسم ابتسامة ونمسح دمعة ونخفف ألم، ولأن الغد ينتظر والماضي قد رحل، ابتسموا وتفاءلوا في الحياة وانظروا إلى الإيجابيات لكي تصل. راديو ترشمان FM.

يا حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا. أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
1: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمن في من الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمن في من الفضائية من كركوك.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber Bülteni ile ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Fahri Zeydi, devlet kurumlarının imzaladığı sözleşmelerin soruşturulması için denetim kurumlarına talimat verdi. Başbakan Ali Fahri Zeydi, hükümetin sanatı Irak'ın kimliğini ve medeniyet mesajını yansıtan bir unsur olarak desteklenmeye önem verdiğini vurguladı. Kanun Devleti İtilafı Milletvekili İptisam Hilali, valilerin çalışmalarını denetlemek amacıyla hükümetle meclis arasında ortak komisyon kurulması için girişim başlatıldığını açıkladı. Petrol Bakanı Basim Muhammed, petrol türevleri ve gazın stratejik stoklarının artırılması talimatını verdi. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Bağdat'taki El Rafidein Bank ve Reşit Bank'tan yaklaşık 1,5 trilyon dinarın ele geçirilme girişiminin engellendiğini açıkladı. Savunma Bakanlığı, Kerkük'te ordu tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Sivil Savunma Müdürlüğü, Bağdat'ın Karh yakasındaki bir Luna Park'ta bulunan Star Flyer oyununda mahsur kalan 11 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı. Basra Polis Komutanlığı, uyuşturucu madde bulundurma, genel ahlaka aykırı davranış gerekçesiyle 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İran televizyonu, Washington'la hazırlanan mutabakat taslağında Amerika'nın İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırma taahhüdünün yer aldığını açıkladı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, hacıların sağlık durumunun stabil olduğunu ve ciddi bir sağlık tehdidinin bulunmadığını açıkladı. İran devrim muhafızları ordusu, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki Amerika hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin Gazze şeridine düzenlediği İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kenti çevresinde Hizbullah'a ait altyapı hedeflerine vurmaya başladığını açıkladı. Amerika Hazine Bakanlığı, İran Hürmüz Boğazı İdaresi Kurumu'nu yaptırım listesine aldı dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşım özgürlüğünü yeniden sağlamak için uluslararası ortaklarla çalıştıklarını belirtti. Axios, Amerika ordusunun Amerikan donanmasına ait bir gemiyle ticari bir gemiye ilerleyen 4 insansız İranlı hava aracını düşürdüğünü bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Amerika Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mesajda daha fazla hava savunma sistemi talep etti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه الجهات الرقابية بالتحقيق في العقود المبرمة للمؤسسات الحكومية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد حرص الحكومة على رعاية الفن بوصفه هوية ورسالة حضارية تعبر عن العراق. النائب عن كتلة دولة القانون ابتسام الهلالي تعلن عن تحرك نيابي لتشكيل لجنة مشتركة حكومية ونيابية لمراقبة ومتابعة عمل المحافظين. وزير النفط باسم محمد خضير العبادي يوجهه بتعزيز الخزين الاستراتيجي من المشتقات النفطية والغاز. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن إحباط محاولة استيلاء على مبالغ تصل إلى نحو 1.5 تريليون من مصرفي الرافدين والرشيد في العاصمة بغداد. وزارة الدفاع تعلن مقتل عدد من الإرهابيين بعملية أمنية نوعية للفرقة 11 من الجيش في محافظة كركوك. مديرية الدفاع المدني تعلن إنقاذ 11 مواطنا عليق داخل لعبة ستار فلاير في إحدى مدن الألعاب بجانب الكرخ في العاصمة بغداد. مصدر أمني يعلن مقتل قيادي في فصيل مسلح وإصابة مرافقيه إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلته في محافظة ميسان. قيادة شرطة البصرة تعلن إلقاء القبض على 23 شخصا بتهم متنوعة من حيازة مواد مخدرة والإخلال بالآداب العامة ومخالفين أجانب. التلفزيون الإيراني يكشف أن مسودة التفاهم مع واشنطن تنص على التزام أمريكي برفع الحصار عن الموالئ الإيرانية. وزارة الصحة السعودية تعلن أن حالة الحجاج مستقرة ولا تهديدات صحية مؤثرة. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الخليج ردا على استهداف أمريكي قرب منفذ بندر عباس. السعودية والإمارات تدينان الاستهداف الإيراني بالصواريخ والمسيرات لمواقع في الكويت وعدد من دول الخليج. كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس تؤكد مقتل قائدها محمد عودة في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطة صف برتبة رقيبة وإصابة جنديين خلال عملية عسكرية على الحدود مع لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صورة اللبنانية. وزارة الخارجية الفرنسية تؤكد العمل مع الشركاء الدوليين لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتدمير سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز. شبكة أكسيوس تعلن أن الجيش الأمريكي أسقط 4 مسيرات إيرانية هجومية باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية. وزارة الخزانة الأمريكية تدرج هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بقائمة العقوبات. الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 111 سفينة منذ بدء حصار إيران. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يبعث رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب فيها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
4: جد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
5: Türkmen FM sesinin ulaştığı herkesin, tüm Türk ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor.

0: mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا. أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك.

0: mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا. أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
1: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.